إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Sofnya mohon diluruskan dan dirapatkan, celah-celah mohon ditutup. Mohon jemaah yang membawa HP mohon di silent atau dimatikan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.